الناس والو دي شرس ياوري يا دار تلف جمونا كحشولا من رنك سو مية دوكو نيلياس هولنبرغي موتو تهي أورون يوستا دال أولا موتو سنتمي

الناس والوادي شرس ياوري يا دار تلف جمونا كحجلا من رنك سو مية دوكو نيلياس هولنبرغي موتو تهي أورون يوستا دال أولا موتو سنت ماي كحجلا نبارا أكتي فيل تم بوتا ماي أشتن دون ماي داك دان Te saat ton kultaleji kultalit suanga. Mä itkalle choja hetne Neljas Holmberga suanga tästä mutta veritti tällä gallokki.